0: قد ما في الكونز قد ما زابلتين بقم يرزياتي مشي لاود راديو بروجينت اريون اتشي لاويل درو نابدين
1: راديو بروجينت
0: ار بي جي بزاداش